السلام عليكم مسلم مزعل عزاق سراري ونم بيدي أباكينا ونناكم محمد شمس الدين موسيا نسمنا أي سرار لا في الله.